أعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام

0: وعليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر.

لا عدل ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة

واحترزوا بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي

من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. Sunday is the day of Imam Ali عليه السلام and Hazrat Zahra سلام الله عليها. Ziyarat of Imam Ali عليه السلام. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة، وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحذقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك، وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. زيارة of Hazrat Zahra سلام الله عليها. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك، لما امتحنك صابرة أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما، لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صلوات. We've now entered into the final stages of our nights for the Ashra-e Zainabiyya. And we need to take our discussion forward in our quest to understand the Vilayat, and also at times address certain things when it comes to the defense of Vilaya. And many times in the course of our lives, we come across certain things that require us to take a stance and a stand and speak out and defend on the sunnah of the first mudafi'a of Islam, Hazrat Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. And so we were discussing last night about certain allegations, certain attacks that were made on the core of our wilayat, when it was said that the Holy Prophet is like a human, ordinary human being. And last night we proved that is not the case, that is not so. Because the Quran says, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

0: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا مفسدا
1: ولا ظالما،
0: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: أتراك تنجو يا ابن زياد هذه المرة؟ أم تقع في الفخ الذي نصب لك؟ والله ما رأيت هذه الدنيا إلا لهوا ولعبا، وأنا أهوى اللهو واللعب. تلك مشكلة، أليس كذلك يا ابن زياد؟
1: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، السلة أو الذلة، وهيهات من الذلة.

0: يا قوم يا قوم، ما هكذا تؤخذ الأمور؟
1: أين شهامتك يا ابن سعد؟ يطلب الرجل شربة ماء لطفله فلا تعطيه؟ والله ليست من شيمة العرب، وما كنا نأتي لمعركة ننتقم فيها من الصغار والرضع.
2: كفاك وهما وأسفافا، والله إن وصل الحسين برضيعه إلى النار فقد شرب بمعيته، وعند ذلك زد قوة على قوته.
0: يا قوم توقفوا عما أنتم فيه من نزاع واسمعوني جيدا. يا قوم أنتم إخواننا يا بني مرة، وكذلك أنتم يا بني أزد، فوالله والله ما ارتفعت بيارقنا إلا على أكتافكم وبسواعدكم أيضا.
2: حرمنا،
3: ما الذي بعثك إلي يا ابن نميص؟
2: رجاء ابن سعد أن تقطع نزاع القوم.
3: وكيف يريدني أن أقطعه؟

0: تقتل الرضيع بسهمك.
1: أتريدني أن أقتل الطفل الذي ينام في حضن والده الحسين؟
0: ولا شيء غير ذلك. هيا.
1: ولكنه طفل رضيع يا ابن نمير.
0: ويحق، أتتردد في ذلك؟ ألا تسمع وترى؟ يكاد القوم أن يشهروا سيوفهم في وجوه بعضهم البعض لأجل ذلك الرضيع. إن حدث ذلك ذهبت ريحنا وانتصر عدونا وخسرنا بذلك العطايا. افعل بما أمرك به قائدك عمر بن سعد، فوالله ما شك أحد بحكمته ولا بإيمانه. هيا هيا بسرعة.

0: افعل بما أمرك به قائدك عمر بن سعد، فوالله ما شك أحد بحكمته ولا بإيمانه. هيا هيا بسرعة، هيا.
1: لعن الله حرملة، لقد أحرق قلوبنا، أحرقه الله بنار الدنيا قبل نار الآخرة.

0: أوتعلم من أنا؟
1: أعرفك، أعرفك حق المعرفة. جدك محمد المصطفى، وأبوك علي المرتضى، وأمك فاطمة الزهراء. ومع ذلك أقتلك ولا أبالي.
0: أخبرني جدي رسول الله فقال: رأيت كأن كلبا ولغ في دماء أهل بيتي.

0: السلام عليك يا أبا عبد الله الحسيني يا سيدي. أليت بجدك المصطفى وأبيك المرتضى وأمك الزهراء وأخيك الحسن المجتبى ومن قتل معك من أهل بيتك وشيعتك في كربلاء. لا أكلت طيب الطعام ولا شربت لذيذ الشراب حتى أنتقم لك ممن قتلك أو أقتل كما قتلت.
1: أتراك تنجو يا ابن زياد هذه المرة أم تقع في الفخ الذي نصب لك؟ والله ما رأيت هذه الدنيا إلا لهوا ولعبا، وأنا أهوى اللهو واللعب. ما كنت أتصور يوما أن أكون مطاردا فأمسي مطاردا. والله ما كنت لأقتل الحسين بن علي إلا لأبقى أميرا على البصرة والكوفة، وها أنا ذا أهرب من الكوفة والبصرة معا. خذلك الله يا ابن سعد، لم أطلب منك المغالاة فيما فعلته بالحسين وصحبه. كل ما طلبته منك أن تمنعه من المضي إلى الكوفة بالنصيحة أولا وبالسيف آخرا. ما أثقل هذا الصمت وما أشد هذه الوحشة.

0: أخشى أن يخذلك الحظ يا أبا إسحاق، فلا تستطيع أن تبر بقسمك الذي أقسمته على قبر ابن بنت رسول الله.
1: إبراهيم بن مالك الأشتر،
2: وقد جئتك بخبر.
0: إن كان يسعدني فقل. وإن كان يحزنني فاحبسه داخلك.
2: بل يسعدك سيدي.
0: هل حدث شيء في الشام؟
2: مات الفاسق الفاجر.
0: مات يزيد بن معاوية؟
2: نعم، مات يزيد بن معاوية.
0: والله هذا خبر لو وزنته بمال قارون لرجح عندي. اجلس. أخبرني، من الذي خلفه؟
2: لا أدري، إنما سيكون الخلف واحدا من أبنائه.
0: بئس الوارث والموروث. أخبرني يا إبراهيم، ألا زلت تتوق إلى ما كنت عليه؟
2: سيدي، خذلتني بسؤالك هذا، فوالله ما أتيت إليك في مثل هذا الوقت إلا لأكون واحدا في جندك الذين يثأرون لدم الحسين.
0: جعلك الله من أتباعه يوم القيامة، إنما تأخرت يا أبا نعمان.
2: وما قصدك في هذا سيدي؟
0: لقد سار الجيش باتجاه البصرة، وما أظنك تستطيع اللحاق بهم.
2: هذا خبر سيء.
0: عد إلى دارك، سنحتاجك عما قريب بإذن الله.

0: أراك راغبا في المسير إلى البصرة.
1: البصرة قرة عيني، قضيت فيها ردحا من الزمن، خبرت أهلها وألفت شيوخها. إنما عكرها علي حدث لم أكن أتوقع.
0: أي حدث تعني يا سيدي؟
1: قتل الحسين في كربلاء واقعة لم أكن أتصور أن يكون لها مثل ذلك الوقع. هاجت الأرض وما جت، فكأنما زلزلت الأرض وانشقت السماء.
0: ستؤول إليك بإذن الله، ستؤول إليك.
1: اسمع يا ابن مخارق، سأحدثك بما لا علم لك به. للخليفة في الشام أحلام تتعدى أرض العراق لتصل في النهاية إلى جزيرة العرب. هذه هي الحقيقة. مذ أوكلني القيادة وقال لي: يا ابن زياد، إنك في جيش لو خضت به البحر لخاضه معك، ولو صعدت الجبال الشامخات لما توانى عن الصعود. قلت: يا مولاي، يكفيني 10,000. قال: هذه حال البصرة وما حولها، فكيف يكون العراق برمته والحجاز؟
0: سنواصل المسير إلى الحجاز؟
1: ألم أقل لك إننا لم نبتدئ بعد؟
0: إنها مهمة شاقة،
1: لكنها أمنيتي، وقد سعى ليحققها لي مولاي مروان بن الحكم، لكن الموت أدركه، فسار ابنه على خطاه وقال: يا ابن زياد، أنت تعلم أن أبي قد أمرك بالمسير إلى العراق فتقاتل أهلها حتى يستقيموا، فمهت ومضى إلى سبيله، وها أنا ذا وليت كذلك الجيش. فسر به إلى البصرة، فإذا فرغت من مصعب بن الزبير توجه إلى الكوفة، فإن دانت لك رقاب أهلها عرج إلى الحجاز، واكفني شر أميرها عبد الله بن الزبير.
0: هذا حمل ثقيل يا سيدي.
1: أعرف هذا، لكنني أستطيع القيام به.
0: أرى في عينيك طموحا يتعدى الإمارة.
1: تمهل يا ربيعة، فما نضج العنب بعد. هذه البلاد لا يحسن خطابها إلا تلك العصا، وأنا والله من يجيد حملها. قسما لو لم تكن هناك واقعة الطف لأمس العراق كله تحت قبضتي. لم أكن أعلم أن لدم الحسين بن علي ذلك اللهب المستعر الذي أفسد علي حلمي.
0: حدث ومضى أيها الأمير.
1: حبذا لو كان ذلك، لننطلق الآن بالجيش قبل الغروب.
0: وأين ستكون وجهتنا يا سيدي؟

0: سيدي
1: نصيبين.
0: نصيبين؟
1: نعم نصيبين، إنها حاضرة الموصل، ففي الموصل عدو لدود سفك دم أنصاري وأشياعي، وحان وقت القصاص.
2: فعلها ذلك الفاجر، اللهم أعني حتى أقطع دابره. يا ابن أنس، كم تقدر عدد فرساننا؟
3: الكثير يا مولاي.
2: أيزيدون على 2000؟
3: وربما تخطوا 3، ويزيدون عن 10 إذا قلنا يا لثارات الحسين.
2: إنه ثأر الحسين حقا.
3: ما الأمر يا مولاي؟
2: ظهر اللعين عبيد الله بن زياد من جديد.
3: أين؟
2: في نصيبين، ومنها سينتقل إلى الموصل.
3: ومن أنبأك بهذا؟
2: هذا الرقاع، إنه من عاملنا في الموصل، يخبرني فيه أن اللعين بن زياد قد أحاطه 20,000 من جند الشام.
3: نجمع الرجال غدا وننطلق بعد غد بإذن الله.
2: لا لا تتعجل، لن أقع فيما وقع به سليمان بن سرد رحمه الله.
3: لكنك بهذا تترك عاملك في الموصل بين أنياب الوحش.
2: لا لن أدعه كذلك.
3: وما أنت فاعل إذن؟
2: ليترك الموصل ولينتقل إلى تكريت ريثما تصله نجدتي.
3: هذا هو الرأي الصواب، لكن
2: لماذا سكت؟
3: عدونا 20,000.
2: هذا صحيح، لنا في الموصل 2000 رجل، 2000 رجل قبالة 20,000، أضف إلى هذا العدد عددا يقارب 3,000. يا ابن أنس، أتظننا نؤمن الغلبة ب5,000؟
3: سيدي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
2: هذا صحيح، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اجلس يا ابن أنس واكتب ما أمليه عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، إلى عاملنا في الموصل، بلغني كتابك وما ذكرت فيه من أمر عدو الله ورسوله عبيد الله بن زياد، فتنحى عنه إلى تكريت، ولا تبرح مكانك حتى يأتيك أمري والسلام. بقي عليك ما طلبناه منك.
3: أيها الأمير، ضم إلي 3,000 رجل ممن أنتخبهم أنا، وخلني والوجه الذي يوجهني الله تبارك وتعالى إليه.
2: لك ما شئت وعلى بركة الله.
3: وهل أستطيع أن أبدأ منذ اليوم؟
2: بالطبع، فأنت موضع الثقة.
3: ستجد ذلك غدا إن شاء الله.
2: أيدك الله في مسعاك يا ابن أنس. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: بشراك يا سيدي، بشراك،
0: بشراك يا سيدي الأمير.
1: ما وراءك يا ربيعة؟
0: فرغت الموصل من رأسها.
1: وأين رأسها؟
0: ربما التجأ إلى تكريت.
1: أحزنني خبرك بقدر ما أفرحني.
0: وما الذي أحزنك فيه وقد فر عدوك من أمامك؟
1: أحزنني فراره، كم كنت أتوق للقبض على أبي عمرة اليماني هذا لأقطع رأسه.
0: علك تريد أن تبعث به إلى الخليفة عربون نصر يا سيدي؟
1: بل ثأرا منه لثأر مماثل قام به.
0: أي ثأر تعني؟
1: أبو عمرة اليماني هذا قتل الشمر بن ذي الجوشن. أسمعت يوماً بالشمر؟
0: وكيف لم أسمع به وهو الذي قطع رأس الحسين؟
1: أتصدق يا ربيعة أنني لم أطلب قط أن يقطع رأس الحسين؟
0: إذن لما فعل ذلك وأنت أميره؟
1: لم أكن حينها في قلب المعركة، كنت أدير تلك الموقعة وأنا في قصر الإمارة في الكوفة. وجده عمر بن سعد الموكل بتلك المهمة،

0: صدقني يا ربيعة، أنني فوجئت برأس الحسين وبقية الفؤوس.
1: أأنت نادم على ما وقع في كربلاء؟
0: أبداً، لقد كلفني يزيد بن معاوية بقمع الخارجين عليه، فقمت بتلك المهمة وإن يكن ابن بنت رسول الله واحداً منهم، لكنني لم أكن ميالاً لقطع الرؤوس، فذاك أثار حفظة الناس ونقمتهم علي. ما قام به الشمر بن ذي الجوشن كان بلاءً حسناً، كان يحث المترددين ويهدد الخانعين ويتوعد الخارجين متى كتب لنا النصر.
2: ستة أيام يا ابن أنس ولم تنجز الجيش بعد؟
3: حاولت أن أختصر الوقت فلم أستطع، لقد اخترت 3000 من سادات فرسان العراق وشجعاني.
2: بارك الله بك يا ابن أنس، اجلس علني أنصحك بما ينفعني وينفعك. يا يزيد، إذا لقيت عدوك نهارا فلا تبقهم إلى الليل، وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخرها البتة.
3: لك الأمر سيدي.
2: إن احتجت إلى مدد فاكتب إلي بذلك سريعا.
3: أيها الأمير، ما أريد منك أن تمدني إلا بالدعاء، فكفى به لي مددا إن شاء الله.
2: بارك الله بك ونصرك على عدو الله وعدونا. يا ابن أنس،
3: أمرك سيدي.
2: علي أن أعلم أبا عمرة بقدومك، احمل إليه تلك الرسالة، افتحها واطلع عليها.
3: هذا شيء يخصك ويخص أبا عمرة.
2: ويخصك أيضا، فاطلع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد وجهت إليك يزيد بن أنس الأسدي، وهو ما علمت في البأس والشدة، فإذا قدم عليك فخلي بينه وبين البلاد، وكن تحت رايته مطيعا. والسلام.
0: يجب أن تقطع اليد أولا.
1: أي يد يا سيدي؟
0: يد أبي إسحاق الكوفي التي امتدت إلى تكريت.
1: أتقصد المدد الذي توجه لنجدتها؟
0: ولا شيء غير ذلك. عندما تقطع الأطراف لا يقوى الجسم على الحركة فيموت. كم تقدر عدد المدد القادم من الكوفة؟
1: 2000 رجل أو ما يزيد قليلا.
0: أحسبهم 3000.
1: هم كذلك على الأكثر.
0: لكن فيهم يزيد بن أنس الأسدي.
1: ومن يكون هذا؟
0: يكون هذا بألف فارس كما يقولون.
1: ليكن هذا الأمر، فقد أوكلتني 3000،
0: وسأرفدك 3000 أخرى مع عبد الله الخثعمي.
1: ولما كل هذا العدد يا سيدي؟
0: كي يكون على ثقة من القضاء على مدد أبي إسحاق الكوفي. قل لي يا ابن مخارق، أتستطيع تحديد تجمع هؤلاء القوم؟
1: إنهم يتجمعون في الضالعية.
0: الضالعية إنها تبعد 5 فراسخ عن الموصل. وقع يزيد بن أنس في الفخ ورب الكعبة. لتنطلق الآن بجيشك وتقترب من القوم جنوبا.
1: والخثعمي
0: يلحقك بعد حين.
1: لما لا ننطلق سوية ونكون كثرة في وجه قلة؟
0: أفضل أن أجتزئ المراحل، فإذا ما أنهك القوم معك جاء الخثعمي فسهل عليه القضاء عليهم. علني نسيت أن أقول لك أمر.
1: ما الأمر يا سيدي؟
0: أتوق لأن أرى رأس ابن أنس مرفوعا على سنان رمحك.
1: أعدك يا سيدي، أعدك.
4: يا قوم، دعوا قائدكم، فهو بحاجة للراحة أكثر من أي وقت مضى.
5: بما أساعدك؟
6: سلمت يداك يا ابن العم، اسقني ماءً.

0: الحمد لله.
1: كيف تشعر الآن؟
0: أشعر بأن نارا تشتعل في رأسي وقودها معدتي.
1: أنت في حمى حقا، هل أحضر لك بعض اللبن؟
0: لا، ما أكلت شيئا إلا وتقيأت.
1: حاول أن تخلد للنوم.
0: والله لن يأتي جفني نوم وأنا على هذه الحال.
1: تتعافى إلى الغد إن شاء الله.
0: لا أرى ذلك يا ابن عاسف، إن همتي في تقهقر يوما بعد يوم، والحرارة تتزايد والبرد ينهش عظمي. ساعدني يا الله، في عنقي مهمة علي إنجازها. اسمع يا ورقاء، لا أريد للقوم أن يعرفوا حالتي، وإلا أصابهم الوهن والإحباط.
1: لكن الكثير منهم رأوك على ما أنت عليه، وهم يخبرون بعضهم البعض.
0: أشع بينهم بأن صقيع الليلة الماضية قد نال مني بعض الشيء، سأتعافى غدا بعون الله.
1: أفعل إن شاء الله.
0: أين أمس ابن زياد؟
1: لا زال بعيدا عنا بعض الشيء.
0: إنك تحاول خداعي، أعرف أن جيشه أمسى على تخومنا. أجبني، أليس هذا ما حدث؟
1: نعم، هذا ما حدث، لكنني أحاول جاهدا التخفيف عنك.
0: لا شيء يخفف عني مثل الحقيقة يا ابن العم.
1: الحقيقة هي أن ابن زياد قد بعث بفرقتين قوامهما 8000.
0: 8000 ونحن 4، ولا تريد أن أقوم من مكاني هذا؟ اسقني ماء. الحمد لله، كل ما أطلبه منك الاهتمام بالأمر والحفاظ على مواقعنا قدر المستطاع، ريثما أقوم غدا إن شاء الله.

0: السلام على الأمير ابن زياد.
1: اجلس يا ابن مخارق، ما وراءك؟
2: جئت لأنقل إليك خبرا.
1: لا تقل لي إن 4000 قد غلبوا 8000.
2: أبدا، إنما جئت لأقول لك إن شيئا ما يحدث في معسكرهم.
1: ما الذي تعنيه يا ربيعة؟
2: أعني أن قائدهم يزيد بن أنس على فراش المرض.
1: هل أنت متأكد من هذا؟
2: بالطبع يا سيدي، فقد دسست بينهم عينا لنا، جاءتني بالخبر اليقين.
1: أنت واثق بتلك العين؟
2: كل ثقتي يا سيدي.
1: حان وقت الانتصار وحق السماء.
2: أنهجم عليهم يا سيدي؟
1: ما الذي تنتظره يا ربيعة؟
2: لك ذلك يا سيدي.
3: يا جند الله، اصبروا تؤجروا، وصابروا عدوكم تظفروا، وقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا قوم، إنكم ترون ما بي من العلة، فإن هلكت فأميركم ورقاء بن عازب، فإذا أصيب فعبد الله بن حمزة الغنوي، فإذا أصيب فمسعر الحنفي.
4: يا ابن العم، كفاك اليوم جهدا وارحم نفسك.
3: دعني أوصيهم بما لدي. يا قوم، إن شئتم قاتلوا عن

0: وجدوا في طلب دم ابني بنتي نبيكم، وإن شئتم قاتلوا عن أنفسكم وعن أميركم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمك الله يا ابن أنس، كيف حدث هذا؟
2: إنها مشيئة الله أيها الأمير، لم يمهله المرض لأكثر من 9 أيام ثم قضى نحبه، وفي نفسه أمنية لم يحققها، وهي النصر على عدونا والإتيان برأس عدو الله ابن زياد.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لقد أكرمناه كما يكرم المؤمن التقي، فقد جهزناه وصلينا عليه بأفضل ما يكون التجهيز والصلاة.
1: هناك شيء يحيرني، ما الذي دفع أعداءكم للهجوم عليكم بغتة ودون السابق إنذار؟
3: أشك سيدي بمعرفة العدو بما حدث ليزيد بن أنس.
2: لا تتسرع الحكم يا أبا نعمان، فقد جهزنا يزيد ودفناه ليلا كي لا يعلم العدو بأمره فنشجعه علينا.
1: الجند كثر والخبر يشاع،
2: ومع ذلك سيدي هزمناهم شر هزيمة، ووضعنا السيوف في رقابهم نحو من 5 فراسخ.
1: أجركم الله فيما فعلتم،
2: لكن الأمر فات من يدنا وأمسى فوق طاقتنا، فقد أتى ابن زياد 8000 تضاف إلى 8، فاضطررنا إلى أن ننسحب في جوف الليل حقنا لدماء أصحابي وطلبا لمدد نعيد به الكرة ثانية على أعدائنا.
1: لا ألومكم على شيء فعلتموه يا أبا نعمان.
3: أمرك سيدي.
1: سر إلى عدو الله وعدوك وطالعني بأخبارك بليلك ونهارك.
3: سمعا أيها الأمير، فإني لا أستسيغ مهادنة هؤلاء الضالين وأضمر حقدا لذلك الأرعن بن زياد، لا يمحو عندي إلا سفك دمه بسيفي هذا.
1: والله أنت الذي أطلبه الآن لقيادة عسكري، فلو أتيتني برأسه لشفيت غلي وغل المؤمنين، وتكون قد انتقمت لآل بيت رسول الله. يا ورقة، عليك بابن مالك الأشتر، فهو قائدك، فإن أمرك فأطعه، فهو خير من خبر الحروب وقاد الجيوش.
2: والله إني لآنس بقائد كأبي نعمان لا يهاب الوغى ولا ينام على الضيم.
1: بورك بك يا ورقاء. يا إبراهيم، رأيت أمرا لا طاقة لك به فلا تلقي بنفسك إلى التهلكة، واكتب إلي حتى أمدك بما عندي من خيل ورجال.
3: سأكون كذلك سيدي.
1: وكن في كل أمر ذاكرا لله تعالى، ردكم الله إلي سالمين غانمين.
4: أستطيع القول الآن إنني استرحت، ما رأيك؟
5: لا أظنك استرحت راحة خالية من أي طارئ.
4: ويحك يا ابن مخارق، هل تتمنى لي الموت؟
5: بل أتمنى لك دوام العافية الخالية من شوائب الكيد والضغينة.
4: ما من كيد وضغينة، وقد وزعت خراج البصرة على أصحابي فما استثنيت منهم أحدا.
5: هناك شيء آخر يا سيدي.
4: إنك لا تأتي إلا بالشؤم، هات ما عندك.
5: جاءنا من يقول إن أبا إسحاق الكوفي أعاد الكرة علينا هذه المرة 20,000 يعسكرون في حمام أعين.
4: هل أنت متأكد من ذلك؟
5: أجل.
4: هذا الأمير لا ينفك يلاحقني بذنب ارتكبناه منذ حول ونيف. قل لي يا ابن مخارق، ألا يغسل الدم بمال نفتدي به أو بإبل نهديها؟
5: لن ينفع هذه المرة عند أبي إسحاق، لا شك أنه يتذرع بدم الحسين للوصول إلى الخلافة.
4: بل هو يتخذ من الإمارة حافزا للثأر لدم الحسين، اللوم لا يقع على عاتقي بل يقع على عاتق يزيد بن معاوية. لقد سجنت أبا إسحاق الكوفي

0: منذ وليت الكوفة وكدت أجهز عليه، فجأة تدخل خطنه عبد الله بن عمر فكتب كتابا ليزيد يستشفعه بأمر أبي إسحاق فيشفع له، ويكتب لي كتابا يأمرني فيه بإطلاق سراحه. إنني على يقين من أن أبا إسحاق كان سيقضي على يزيد لو قيض له ذلك. أخبرني يا ربيعة، من يقود جند أبي إسحاق هذه المرة؟
1: رجل يدعى إبراهيم ويكنى بأبي نعمان.
0: إبراهيم، إبراهيم، إنه إبراهيم بن مالك الأشتر.
1: أتعرفه يا سيدي؟
0: أعرفه حق المعرفة، والله هذا لا يطلب البصرة ولا الكوفة ولا أي منطقة أخرى، إنه يطلب دمي.
1: ولما يطلب دمك؟
0: آه، لو أنني أملك خديعة معاوية فأقتل إبراهيم بالسم كما فعل معاوية بوالده مالك الأشتر.
1: أعلم أن لمعاوية حقدا على مالك الأشتر لما فعله به في صفين، ولكن ماذا لإبراهيم عليك؟
0: ثأر لدم الحسين.
1: هذا دم ابن بنت رسول الله.
0: وإن يكن، أما أنا لهذا الدم أن يجف وتلك الموقعة أن تنسى؟
2: اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإني قد عزمت على المسير إليك لما أعهد فيك من الحق والمكوث معك، فإن أعطيتني الأمان وافيتك الآن، وإن لم تعطني فاكتم خبري كي لا يصل إلى ابن زياد فيسفك دمي. والسلام. عمير بن حباب السلمي. عمير بن حباب السلمي؟
3: إنه من أشراف العرب.
2: أتعرفه يا أبا نعمان؟
3: بالطبع، فهو من بني سليم.
2: إذن ما رأيك فيما قال؟
3: والله لا مانع عندي في يأتينا ونمتحنه، فإن كان حقا عدوا لابن زياد قاتل في صفوفنا دون مراءاة، وإن كان حاله عينا علينا كشفناه وقتلناه.
2: فلتفعل ما تراه مناسبا.
3: اكتب له: قد أعطيتك الأمان ولك عندي الكرامة ما رزقني الله السلامة، فهلم إلينا آمنا مطمئنا.

0: ويحكم يا قوم، أعطوني سببا واحدا كي أسامحكم عذرا عما حدث في معسكري.
1: حدث الأمر في الليل يا سيدي، واستطاع عمير أن ينسل وسط ظلام.
0: الويل لكم، هو رجل واحد ينسل وكفى، أما أن يتبعه ألف فارس وأنتم نائمون، الويل لكم. ماذا تفعلون لو أن إبراهيم بن مالك برز إليكم بجنوده خلسة في ذلك الليل؟ أخبروني ماذا تفعلون. والله لقد شممت رائحة الهزيمة، أو أن تنتقموا لما حدث.
1: وكيف ننتقم يا سيدي؟
0: أن تزحف الآن زحف رجل واحد فتبيد عسكر الأمير عن بكرة أبيه.
1: لبيك يا ابن زياد، لبيك. ورأي
2: يا قوم، لقد نصركم الله وأذل عدوكم، وأقررتم عين الرسول بالثأر لدماء حفيده الحسين. هذه الموصل قد عادت إليكم، وانكفأ ما بقي من جندي ابن زياد.
3: السلام عليكم.

0: وعليكم السلام. لقد تأخرت علينا.
1: لقد أخرتني جثث قتلاهم سيدي، فما دست إلا على صدر أو رأس، أو تعثرت بقدم أو بيد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو داوى هؤلاء ضلالتهم لما كانوا عرضة لسيوفنا. يا قوم، بقي لدي أمر يؤرقني ويقض مضجعي.
1: عرفته سيدي، إنك تعني عبيد الله بن زياد.
0: والله إن لم نعثر عليه فقد خذلت ومنعني ذلك من لقاء الأمير.
1: أعتقد أنه كان متنكرا يا أبا نعمان.
0: لا أشك في هذا، كي لا نعرفه فنتبعه. ولكني تبعت رجلا وقد منعني الظلام من رؤيته، كانت في يده تلك القلادة وتحته فرس في رقبته لجام مزركش.
1: أصلح الله الأمير، لقد أمسكت ذلك الفرس وقد احتفظت به في جملة الأحصنة.
0: أتكون هذه مطية ابن زياد؟
1: إن كان من قتلته يرتدي بزة حسنة ولامة كاملة فهو عبيد الله بن زياد.
0: إنما تقوله يطابق ذلك الرجل الذي قتلته.
1: لا أشك في أن قتيلك هو من ننشده، ابن زياد. أتذكر أين قتلته كي نبحث عنه؟
0: كان بجانب الفرات قرب نخلة فارعة في الطول، قد نخرها السوس وأبلتها الأيام. إذا وصلتم إلى هناك فسترون موقدا عظيما أظن لا زال به بعض من الجمر.
1: نأتيك به إن شاء الله.
0: إن شاء الله. جئتك برأس الطاغية أيها الأمير.
2: الحمد لله، الحمد لله. يا قوم، هذا آخر رأس أطلبه من رؤوس الشياطين. لشلت يمينك أيها الأشتر، بوركت البطن التي أنجبتك، والصلب الذي أنبتك. فوالله كنت متيقناً بأنك ستأتيني برأس ذلك الفاجر. الذي سفك دم عترة رسول الله وأرسله إلى الطاغية في الشام يزيد بن معاوية على أسنة الرماح، وأرسل معه العترة الطاهرة ببنات رسول الله سبايا يلقن في الصحارى الموحشات على ظهور الإبل دون غطاء. إبراهيم، أعد هذا الرأس وادفنه مع الجسد.
1: هذا رأس عدونا أيها الأمير، الذي أمر بأن يوضع رأس الحسين على الرمح.
2: له رب يحاسبه على ذلك يوم القيامة، أما في الدنيا فقد نال ما يستحقه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين

الحميد. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان

سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Astaghfirullah, Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك

شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدي وحبيبي ونور قلبي، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، أبي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم:

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمن بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني

المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه أشهد أن عليا ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر

Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة

0: إقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صلي وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
0: الله أكبر الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد اما آل محمد واجل فرجهم.

محمد صل على محمد ثم محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإمام سلام الله عليه من يقول كان عمنا رحمة الله عمنا العباس لقد كان نافذ البصيرة. هذه البصيرة التي يشير إليها الإمام الصادق سلام الله عليه هي يشير إليها القرآن الكريم حكاية عن النبي صلى الله عليه وآله ومن اتبعه في قوله تعالى حينما يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا من اتبع النبي ليس كل أصحابه، لا، خصوص أهل بيته، لأن أصحاب فيهم المنافقون كما ذكر القرآن الكريم، وهؤلاء تماما يعني على بصيرة من أمرهم أنهم يعلنون الإيمان ويبطنون الكفر. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. إذن يدعو رسول الله على بصيرة هو وأهل بيته وشيعتهم، لأنه يدعو شيعته أن يعرفوا أمر إمامة أهل البيت عليهم السلام من القرآن، ومعرفتهم من القرآن الكريم معنى هي البصيرة التي أشار إليها العباس. مو كل أولاد علي هم شيعة علي، مو كل أولاد الأئمة مشوا على خط أبائهم، بعضهم انحرف، وبالتالي إذن فالإمام الصادق سلام الله عليه يشهد، ومن شيعتهم الذين يشهدون لهم الأئمة يشهدون أن هذا من شيعتي، هذا نافذ البصيرة، ومن شيعتهم الذين يشهدون شهدوا لهم بنفاذ البصيرة هو العباس. إذن العباس صحيح أخو الحسين سلام الله عليه، ولكنه من شيعة علي، من شيعة أهل البيت، ويعتقد بإمامة الحسين سلام الله عليه، وهو على بصيرة في هذا الاعتقاد.
1: There are several traditions from the Ahlul Bayt regarding the exemplary character of Al-Abbas as well as his lofty position with Allah subhanahu wa ta'ala. In one narration that we have from Amir al-Mu'mineen alayhi salam, the Imam alayhi salam describing his son, he says, "Inna waladi Al-Abbas zuqqa al-ilma zaqqa." He says, "My son Abbas has thoroughly absorbed knowledge." It is narrated that Imam al-Sajjad alayhi salam once said, "Inna lil-Abbasi 'inda Allah tabaraka wa ta'ala manzilatan yaghbituhu biha jami'u ash-shuhada yawm al-qiyamah." The status of al-Abbas before Allah is one that will be envied by all martyrs on the Day of Judgment. It is narrated that Imam Zainul Abidin alayhi salam once said, "Rahimallahu al-Abbas, may Allah have mercy on Al-Abbas. فَلَقَدْ آثَرَ وَأَبْلَى وَفَدَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ." May Allah have mercy on Abbas. Indeed, he displayed selflessness. He underwent great tribulations and he sacrificed himself for his brother. حَتَّى قُطِعَتْ يَدَاهُ فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ. Until his arms were severed and God granted him two wings with which he will fly with the angels in paradise, just as he granted wings to Ja'far al-Tayyar.
2: The first meeting of Imam Hussain alayhi salam with Walid, the governor of Yazid there, since the timing was very unusual, he was asked to come and see the governor at night, which was not norm those days. And so Imam realized that this is a very serious matter and probably, you know, Muawiyah's death has occurred. And so as a precaution, he asked the youths of Banu Hashim to go with him.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صلوات. As we continue our discussion regarding the concept of Vilayat being the system of divine governance, and today, and we've got Saturday, Sunday, Monday night and Tuesday, we got four more majlis, and in this there are a few very important points that I need to finish off. However, let me be very honest with you. First of all, allow me to thank you for being so patient with me in terms of my timings. I've always been very bad in maintaining timings, but you've been so very generous, so very patient. Not one complaint, not one shikad that's come to me, no pressure at all. And so I appreciate that and thank you very much for it. Having said that, despite the way that we're going pretty fast, taking up the full quota of time, at times going above the time, I'm still falling immensely short of what I needed to convey to you. So despite 12 majlises that would finish, inshallah, on the bi'aunillah, if we finish off on the 12th, on the day of Arba'in, which will be the 12th majlis,